0: انت يا واد استور كده نمون كده ترجع جنب جي بيجي سي ماشي اي
1: تشتاي كي بونغا الو بوكو ايند
2: يا ما
0: يس
1: الو ده ساوتيتو